يوم الجمعة سيد الأيام وعيد المسلمين، وعن السلف الصالح أن الخطبة فيها مكان الرعتين، فإذا صعد الخطيب المنبر وشرع في الخطبة

0: إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله أمر بثلاث ونهى عن ثلاث. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. حي على

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى

ما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل

الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مرضيا لك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. الله أكبر. رب اغفر لي وارحمني واجعلني ورفعني وارزقني واهدني واعفني واعف عني. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. الله

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس

أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إنا إلينا إيابهم ثم إنا علينا حسابهم. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا لك الحمد على سماوات والأرض وشهادتك وشهادات. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده ربنا فينا ربكم ربنا فينا ربنا فينا ربنا فينا ربنا فينا ربنا فينا ربنا فينا ربنا فينا ربنا فينا ربنا فينا ربنا فينا ربنا فينا ربنا فينا ربنا فينا ربنا فينا ربنا فينا ربنا فينا ربنا فينا ربنا فينا ربنا فينا ربنا فينا ربنا فينا ربنا فينا ربنا فينا ربنا فينا ربنا فينا ربنا فينا ربنا فينا ربنا فينا ربنا فينا ربنا فينا ربنا فينا ربنا فينا ربنا فينا ربنا فينا ربنا فينا ربنا فينا ربنا فينا ربنا فينا ربنا فينا ربنا فينا ربنا فينا ربنا فينا ربنا فينا ربنا فينا ربنا فينا ربنا فينا ربنا فينا ربنا فينا ربنا فينا ربنا فينا ربنا فينا ربنا فينا ربنا فينا ربنا فينا ربنا فين

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Ya, baru saja pendengar RRI di mana-mana Anda berada, kita ikuti siar langsung salat Jumat di Masjid Radhatul Jannah, dan kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Maka berakhirlah siar langsung kami pada edisi Jumat kali ini. Saya atas nama kerabat kerja yang bertugas, Edi Suroso, mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita kembali ke studio bersama rekan kami yang bertugas.
2: Iya, alhamdulillah, semoga ibadah sholat Jumat kita pada hari ini yang telah kita tunaikan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta membawa keberkahan, ketenangan hati, serta menambah semangat untuk menjalani aktivitas dengan penuh keikhlasan dan rasa syukur. Bagi para pendengar yang baru saja bergabung bersama kami setelah menunaikan ibadah sholat Jumat, selamat kembali beraktivitas. Semoga setiap langkah dan pekerjaan yang dilakukan hari ini menjadi bagian dari amal kebaikan dan senantiasa diberikan kemudahan serta keselamatan.

سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.

سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.